يعني يحتاج يكون رهن، وأنا يعني إن يعني ما مويا يشتري يا خلي يشتري إذا بيت بي في تكون الواش لأن خلي يشتري وسويت لبس ويوغا خبرات أتخلقون قوات بايا لكر خاناش مهر بايا مويا أنت دان كيف لي أنت مويا يشتري خرطان أمر علي ما تبيلخ لكر رستخ أنت موي بلاي باي.